0: تستوت انتو شيرن على وات
1: نو رخصنا ان دروجش روند ان شيكي متى كونت
0: نوخ ومير كمان بيغن
1: نو لينكس دا بين فدروم سبرينج دي جو موي سبرينج دي جو موي فدروم باسكو نو لينكس باسكو نو رخص فدروم فدروم فدروم ان